0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله عز وجل حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، واحمدوه على ما أنعم عليكم بهذا القرآن الكريم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم وما فيه من المنن العظيمة على أهل التوحيد الذين استمسكوا به واتخذوه إماما. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله، يعني بالقرآن، قل بفضل الله وبرحمته، قيل بالسنة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه يستقبلون ما جاء من البحرين من الزكاة والغنائم، فامتلأت المدينة بالإبل والغنم والحرث والذهب والفضة. فنظر أبو عبيدة عامر بن الجراح إلى تلكم الخيرات فقال: هذا فضل من الله ورحمة. فقال عمر رضي الله عنه: كذبت، يعني أخطأت. يقال لمن أخطأ يقال له كذبت. إن الفضل والرحمة هو القرآن الكريم. ثم تلا قوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا القرآن الكريم الذي ختم الله به الكتب السماوية هو أفضل الكتب، فيه كلام الله، غمر وحفل بدعوة التوحيد، وبين أن للموحدين إذا ماتوا على ذلك وعملوا بالقرآن الكريم الجنات والحلي والنعيم والخلود في الجنة، وأن من لم يرفع بالقرآن رأسا ولم يعلم ما في القرآن ولم يعمل به ويموت على ذلك فإنه يدخل النار وما له من ناصرين. قال الله جل وعلا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدق لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم جاءت هذه الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. هذا الشطر الأول من الآيات. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، يعني بهم هذه الأمة ممن رفع بالقرآن رأسا فعلم ما فيه وعمل بما فيه لا سيما بعقيدة التوحيد ولم يشرك بالله شيئا. فهؤلاء قسمهم الله عز وجل إلى ثلاثة أقسام. قسم منهم قال: فمنهم ظالم لنفسه. والقسم الثاني قال: ومنهم مقتصد. والقسم الثالث قال: ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. فتعالوا بنا أيها الإخوة الكرام نعرف الأصناف الثلاثة الذين أورثهم الله هذا الكتاب والذين أكرمهم الله بكرامات في الدنيا وفي الآخرة. فبدأ بالظالم لنفسه. قال العلماء: وهو الموحد الذي كان يرتكب الكبائر يرتكب المعاصي، موحد لكنه بلي وابتلي بالمعاصي، فهذا من ورثة الكتاب وهو من ورثة الجنة أيضا. فبدأ الله به لكي لا يغتر السابق بالخيرات وليعلم الناس عظم رحمة الله تبارك وتعالى وسعتها، لا سيما على أهل التوحيد. لما كان موحدا أدركته رحمة الله تبارك وتعالى، فذكر في مقدم الأصناف الثلاثة الذين يدخلون الجنة والذين يرثون الكتاب. قال: فمنهم ظالم لنفسه، هذا علم ما في الكتاب وقرأ الكتاب، قرأ القرآن وعمل بما فيه، لكنه كان يرتكب السيئات والمعاصي والكبائر، فهذا يدخل الجنة ولو بعد أن يعذب ليطيب، لأن الجنة دار الطيب، لا يدخلها إلا أهل الطيب. فمثل هذا الذي كان موحدا وحرص أن لا يموت مشركا، فهذا إما أن تدركه الكفارات والنفحات، مثل أن يغفر الله له ويدخله ضمن الذين يدخل يغفر لهم كل اثنين وخميس، وإما أن يكفر عنه السيئات بسبب الهم والغم والمرض والمشاكل، وإما أن يشدد عليه سكرات الموت فلا يبقي له سيئة، وإما أن يصلي عليه 40 من أهل التوحيد فيغفر الله له، وإما أن يدخل للقبر فيتعذب في القبر مدة من الزمن فيزول عنه ذلك الإثم. وبزيارة المؤمنين ودعائهم له قد يغفر الله له. وإما أن يغفر الله له عند الفزع عند نفخ الصور، النفخ في الصور الأولى والثانية والثالثة كما في بعض الروايات، وإما أن يغفر الله له في عرصات يوم القيامة عندما يركبه الهم وتدنو الشمس ويسيل منه العرق، وإما عند مجيء جهنم، وإما عند مجيء رب العالمين سبحانه وتعالى لفصل المقام، وإما أن تدركه شفاعة إمام المرسلين صلى الله عليه وسلم، وإما أن تدركه شفاعة الأنبياء والصالحين ودعاء المؤمنين، وإما أن يرحمه رب العالمين، لأن رب العالمين يعتق ما شاء الله أن يعتق في رمضان، وإما أن يكون من القبضة التي يقبضها رب العالمين يقول هذه في الجنة ولا أبالي، وإما أن يدخل للنار ولكن يخرج يوما من الأيام، لأن الموحد لا يخلد في النار. فهذه الكفارات والمغفرات والحط من الذنوب ليست من حظوظ أهل الشرك بالله عز وجل، لأن المشرك لا مطمع له في مغفرة الله تبارك وتعالى، لا يوم الاثنين ولا يوم الخميس ولا يوم 15 من شعبان ولا في ليالي رمضان حيث يعتق الله ما شاء أن يعتق كل ليلة، ولا يوم عرفة ولا غير. المشرك محروم من مغفرة الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار، وما لهم من ناصرين، وما هم بخارجين من النار. لكن الموحد قد تدركه رحمة الله تبارك وتعالى في هذه المحطات التي ذكرنا منها بعض الشيء، والمشرك محروم والعياذ بالله. ولا تكونوا من المشركين، ولا تكونوا، قال الله تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فإلهكم واحد وإلهكم إله واحد، إياك وأن تلقى الله مشركا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. فالمشرك لا حظ له، والمؤمن يمكن أن تدركه رحمة الله ونفحاته ومغفرته، ويمكن أن يدخل النار لكن يخرج يوما من الأيام. لذا قال الله تبارك وتعالى ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. سيأتي اليوم الذي يتمنى الكفار والمشركون أنهم كانوا على الأقل مسلمين، على الأقل موحدين، حينما يخرج الله آخر واحد من أهل الجنة ممن دخلوا النار، ممن أدخل النار ليطيب، لأن الجنة دار الطيب لا يدخلها إلا من كان نقيا. فهذا الأول ذكر أولا وإن كان في آخر المراتب، لكن ذكر لأن رحمة الله سبحانه وتعالى قريب من المحسنين. والثاني قال ومنهم مقتصد، والمقتصد هو الذي أدى الواجبات وترك المحرمات ولم يجتهد في النوافل، فهذا مقتصد، ولكنه عنده الأصل الأصيل والركن الركين والمسألة العظمى ألا وهي التوحيد. قال ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، وهو الذي وحد الله أدى الواجبات وعمل بما في القرآن واجتهد في النوافل، ولكي لا يغتر السابقون بالخيرات قال الله ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، بفضل الله، ليس بعبقريته ولا مهارته ولا اجتهاده، وإنما كان ذلك بفضل الله. ثم ذكر الجزاء، قال جنات عدن يدخلونها. يقول العلماء أن هذه الواو هي أبرك واو في القرآن الكريم، أبرك واو في القرآن الكريم، لأنها شملت الموحدين، بها دخل الموحدون للجنة. جنات عدن يدخلونها، يعني الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات يدخلونها يحلون فيها. وذكر النعيم المقيم جنات عدن، يعني إقامة لا يبغون عنها حولا، لا يبغون التحول عنها، فيها كل شيء، كل شيء من النعيم، وخلت من كل بؤس وتعب. لذا قال جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا حليهم أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، أذهب عنا الحزن، لم يبق لنا سيئة، وأذهب عنا الحزن فأكمل لنا كل شيء في الطعام والشراب والثياب والإقامة، ليس فيها حزن، ليس كالدنيا، الدنيا تكون في منتهى النعيم فإذا بها تنقلب عليك، هذا حر وهذا قر وهذا قلة وهذه حزن وهذا خبر وهذه مشكلة. قالوا الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور، غفور لذنوبنا، شكور يعطينا أكثر مما عملنا، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا، ليس بمهارتنا وليس بعملنا حللنا هذه، الذي أحلنا دار المقامة لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. ثم قال الله جل وعلا والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقام لهم وزنا، لا يمرون على الميزان، لهم نار جهنم، كما قال الله عن قوم نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، وقال عن قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالذين كفروا المشركين الذين لم يوحدوا الله عز وجل ليس لهم إلا النار، كما قال الله تعالى أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، قالها عن الذين يريدون بأعمالهم الحياة الدنيا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا، لأنهم يتمنون الرجعة، يتمنون التخفيف، يتمنون تخفيف يوم من الأيام، ينادون كبراءهم وأشياخهم ومقدميهم، ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى. قال الله جل وعلا ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين لكنا موحدين. هؤلاء الأتباع يقولون للأشياخ لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا والشرك ونجعل له أندادا وأصروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. فالذين كفروا ليس لهم إلا النار، لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، بل إنهم كلما طلبوا التخفيف قيلت لهم كلمة هي أشد عليهم من كل الكلمات فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وقال عن الأشياخ والكبراء ليحملوا أوزارهم كاملة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. الأمر جد خطير أيها الأخوة الكرام، ليس بالهين، فاحذروا، احذروا رؤوس الضلالة واحذروا الذين يضلون الناس بغير علم، ولا سيما في مسألة التوحيد وتوحيد الله سبحانه وتعالى والإشراك به. قال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون، وهم يصطرخون. هل الاصطراخ هذا هل هو في أول ما يدخلون النار فقط؟ لا، وهم يصطرخون من للاستمرارية، مثل ما قال الله تعالى عن الاختصام وهم يختصمون، وهم يختصمون. الاختصام والعراك الذي بين أهل النار الكبراء والذين اتبعوا والذين اتبعوا مستمر وليس في أول الأمر وخلاص. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أخرجنا نعمل ماذا؟ صالحا، فليعمل عملا صالحا كانت تقال لهم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. يوم القيامة يعرف التوحيد، يوم القيامة أهل الشرك سوف يعرفون التوحيد. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم، ولو ترى إذ الظالمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير النعمل، ربنا أرجعنا لكي نكون من المؤمنين. ولكن هل يسمع لهم؟ هل يستجاب لهم؟ لا يستجاب لهم. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. ثم يقال له أولم نعمركم، أعطيناكم عمرا وكانت تتلى عليكم الآيات، ألم تكن آياتي تتلى عليكم، ألم يأتكم نذير، ألم يأتكم رسل منكم. ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير، جاءكم الرسول، وقيل جاءكم الكتاب، وقيل في بعض التفاسير جاءكم الشيب. النذير قيل أنه الشيب، وإن كان هذا الكلام يعني هذا القول ضعيف، لكن جاءكم النذير النذر هم الرسل، فذوقوا فما للظالمين من نصير. ما للظالمين من أنصار، ما هم بخارجين من النار. كما أن أولئك لا يحزنون لأنهم خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، خالدين فيها أبدا، ليس عندهم الخوف من أن يخرجوا منها، فهي جنات عدن، جنات إقامة. فهؤلاء ما هم بخارجين من النار، إنها عليهم مؤصدة، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. كم ذكر القرآن الكريم، كم ذكر القرآن الكريم من التخويف من النار، وقرن ذلك بالشرك بالله عز وجل. اقرأ إن شئت سورة إبراهيم من أولها إلى آخرها، يذكر الله عز وجل التوحيد، بعده يذكر النار، يذكر النار، يذكر بعدها التوحيد والشرك، إلى أن قال في آخرها هذا، يعني هذا القرآن، هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته وأزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة.

0: الحسن السعدي رحمه الله ألقاه فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس التاسع.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل القراءة من رسالة فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام للإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه وغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وللمسلمين أجمعين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف الحاضرين والسامعين أجمعين.
1: آمين.
2: قال المؤلف وهو العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: ومنها أن الله يبتلي أنبياءه وأصفياءه بالشدة والرخاء والسرور والحزن واليسر والعسر، ليستخرج منهم عبوديته في الحالين بالشكر عند الرخاء والصبر عند الشدة والبلاء، فتتم عليهم بذلك النعماء كما ابتلى يعقوب ويوسف وكذلك غيرهم من أنبيائه وأصفيائه.
1: نعم. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: ومن فوائد هذه السورة أن الله يبتلي أنبياءه وأصفياءه بالشدة والرخاء والسرور والحزن واليسر والعسر، كما قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. شر خير، شر بلية، والخير بلية، المال بلية، والفقر بلية، السرور بلية، والحزن بلية، العطاء بلية، والمنع بلية، الذرية بلية، والعقم بلية، وكل من عند الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن.

بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في فوائد مستنبطة من سورة يوسف للعلامة عبد الرحمن.

هذه عبارات السلف المستنبطة من القرآن وهي هذه القضاء الكوني والقدري. يدور المؤمن في هذا الفلك وهو لسان قاله وحاله، يعني يقول وكذلك يمتثل قول المؤمن رضيت بالله ربا. هذا التصرف تصرف الله، وأنا راض عن ربي، لا أسخط ولا أقول إلا الحمد لله، أحمد على البلاء صابرا وحامدا، وعلى السراء حامدا وشاكرا، رضيت بالله ربا. وذكرنا أن هذه الكلمة يقولها المسلم إن وفقه الله في اليوم 8 مرات، مرة في أذكار الصباح، مرة في أذكار المساء، ومرة مع كل أذان، بعد أن يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، وهو يردد بعده الشهادتين، يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، محمد النبي. ويقول عند النوم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فهو وإن تألم عند الأقدار المؤلمة إلا أن هذا الألم لا ينافي الرضا، كما قال يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وذكرنا أنه بقي كما قال الإمام السعدي 30 سنة حسبها خسرها يعني بالخسر، وعددناها يعني 7 سنوات، 7 سنوات في السجن، و7 سنوات الخصم، 7 سنوات الجذب، والسنة التي فيها يغاث الناس وفيه يعصرون، لما تعد كل شيء تلقى 30 سنة كلها كان غائبا عن أبيه، وهو حامدا لله وحزينا، حزينا للحزن. هذا الحزن يعني كما قال عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه إبراهيم قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فهو صلى الله عليه وسلم إمام المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين، صاحب الحوض والشفاعة، صاحب المقام المحمود، وخليل الله عز وجل وغير ذلك، ولم يعش له ولا ولد، لم يعش له ولا ولد ذكر، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. ولد له الأولاد ولكن لم يعش واحدا منهم، ولدت له البنات وماتت بناته كلهن قبل موته، حاشا فاطمة رضي الله عنها، وقصرت رباعيته وشج رأسه وأخرج من مكة المكرمة وعاش يتيما، وآذاه قومه ورمي عليه سلى الجزور، وعاش يأكل يوما ويشبع يوما، ويتمر عليه الهلال والهلال والهلال.

والهلال يعني شهرين لا يوقد في بيته نار، إنما هما الأسودان. يأتيه الضيف فلا يجد ما يقريه به، ما يكرمه به، ويقول من يكرم ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يربط الحجارة على بطنه. كان أبو الدرداء يقول كنت أعرف الجوع في رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يتكلم، حين يخطب لا يستطيع الكلام. هذا أصفى الناس، أحب الناس خليل الرحمن. يحزنه الناس يقولون أبتر، لا يعيش له الأولاد، وينزل الله عليه ما يصبره. فالله يبتلي بالسراء والضراء والشدة والرخاء والسرور والحزن. لما؟ ليستخرج من أوليائه العبوديات، يستخرج منهم العبوديات، عبوديات الشكر وعبوديات الصبر، لأن الإنسان يعيش بين الصبر والشكر. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. في الضراء يفوز بثواب الصابرين، وفي السراء يفوز بثواب الشاكرين، وهو في كل الحالتين فائز. قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. والشكر يكون بمراتبه الثلاث: بالقلب واللسان والجوارح، هذه أعلى مراتب الشكر. وقد يكون بالقلب واللسان، وقد يكون بالقلب. وأيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ أجاب ابن القيم رحمه الله تعالى قال سألت شيخ الإسلام أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ فقال عليه رحمة الله الأتقى منهما. قد يكون غنيا صابرا وهو أفضل من الفقير الصابر، مع أن هذا متضرر وهذا متنعم، والمتنعم أفضل من المتضرر. في ماذا؟ ما الفرق بينهما؟ لأن هذا تقي أكثر من هذا، الأتقى منهما. فهذه عبوديات، مقامات العبودية. قد ذكرت لكم أن الإمام السعدي عنده منظومة تسمى منظومة السير إلى الله والدار الآخرة، منظومة في السير إلى الله والدار الآخرة، ذكر فيها مقامات العبودية. مقامات العبودية يعني كل عبادة يسمى مقام، والمؤمن يمشي

0: لله يأخذ الإخلاص ثم يمشي، هو سائر لله، ثم يأخذ الخوف، ثم يأخذ الرجع، ثم يأخذ المحبة، الشكر، الصبر، الإخبات، رهبة، الرغبة، الإنابة، التوبة، وهو يلتقط. مثل ما تكون مسافر من بلدة إلى بلدة، ويكون أمامك مثلا 30 مقاطعة، تتمر على كل مقاطعة وتنزل فيها، تنزل المقاطعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة إلى المقاطعة 30. في السفر تنزل في المقاطعة ثم تترك المقاطعة ثم تذهب إلى الثانية ولا تأخذ معك المقاطعة الأولى، لكن في السفر إلى الله كل ما تنزل فيه تأخذه معك. فمثلا تتعلم الإخلاص وتدرب عليه وتعرف أحكامه وفضائله ونواقضه ونواقصه، ثم تنتقل إلى الخوف، إلى المحبة، فلا تترك الإخلاص إنما تأخذه معك فتتربع على المحبة، ثم تنتقل إلى الخوف، ثم الرجاء، ثم الشكر، ثم الصبر، ثم الإنابة، ثم التوبة، حتى تصير يوم من الأيام عندك كل العبوديات. فإذا وقفت في الصلاة، فوقفت في الصلاة استحضرت جميع تلك العبوديات في تلك الصلاة، جميع تلك العبوديات استحضرها، استحضر الإخلاص والخوف والرجاء والمحبة والصبر، لأن لابد من الصبر لكي تعبد الله، والشكر والذكر، الذكر مقام من مقامات العبودية. وهنا أمامنا عبوديتان، عبودية الشكر عند السرور وعند النعماء من الشاكرين، وتشكر الله بقلبك بأن الذي أعطاك هذا هو الله، ليس بعبقريتك ولا بحنكتك ولا برسوخك في العلم، وإنما توفيق من الله، توفيق من الله، عطاء من الله. لو شاء الله عز وجل كنت كافرا، احمد الله على ما أعطاك واستغل الفرصة، اغتنم هذه الفرصة بوجودك في هذه الدنيا لتغنم. ويوم القيامة هناك أبواب ومنازل، منازل كما أن في الدنيا منازل الصبر، وكذلك هناك منازل عند الله في الدنيا والآخرة. يعني تتقرب بها إلى الله قربة. شفت في الدنيا تكون هناك مؤسسة فيها العامل البسيط، فيها العامل المتوسط، فيها العامل الإطار، وفيها الإطار السامي، وفيها المقرب إلى الرئيس وللمدير. فأنت تجنح وتصبو وتهفو إلى المنازل العالية عند الله، منازل الأنبياء والرسل الذين جمعوا جميع العبوديات. وتعرف الصبر مثلا، في الصبر، الصبر له ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة، وما هو مقام الصابرين، وماذا يقول الصابرون، وماذا لهم أن الله يحبهم، وأن الله مدح أولياءه بالصبر، إنا وجدناه صابرا، كل من الصابرين، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والصبر في 90 موضعا كما قال الإمام أحمد في، ونقله الإمام ابن القيم في مدارج السالكين، أن الصبر في القرآن في 90 موضعا، وعنده أنواع. فالمؤمن فائز، فائز بالصبر عند الضراء، وفائز بالشكر بثواب الشكر عند السراء.
1: ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها جواز إخبار الإنسان بما يجد وما هو فيه من مرض أو فقر أو غيرهما على غير وجه التسخط، لقول إخوة يوسف: مسنا وأهلنا الضر، فأغرهم يوسف على ذلك. ومنها فضيلة التقوى والصبر.
0: هذه فائدة، منها جواز إخبار الإنسان بما يجد وما هو فيه من مرض، وهذا ليس من التشكي، ليس أي واحد يأتي وتشكو له: مرضت وعانيت، لو استطعت ألا تخبر لا تخبر. هذا من الرضا، هذا من الرضا عن الله عز وجل، لا تخبر بالمرض، إلا إذا كان طبيب تخبره، أو عادك زائر وسألك فأخبرته بحال المرض، أو أخبرت بعد الشفاء تحدثا بنعمة الله أنك مرضت وعافاك الله سبحانه وتعالى، أو أخبرته أخبرت به عند عيادة مريض آخر، تقول له: هذا المرض لا بأس طهور إن شاء الله، وأنا مرضت بهذا المرض ووصلت إلى أكثر من ذلك وشفيت. من أجل ماذا؟ من أجل أن تبعث فيه الأمل وترفع عنه القنوط، ترفع عنه القنوط. ولأن العائد للمرضى الذي يعود المرضى، وهذا واجب، الله تعالى في الحديث القدسي يقول: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. عيادة المريض، النبي صلى الله عليه وسلم قال: زوروا المرضى، زوروا المرضى. وأطعموا الجائع. عندما تعود مريض، إن كنت صاحب لسان تتكلم عند المريض تبعث فيه الأمل، تدعو مثلا له: اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشفه أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات، اللهم اشفي عبدك، ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى الصلاة، اللهم اشفي عبدك، ينكأ لك، يعني يقتل لك عدوا أو يمشي لك إلى الصلاة، وتقول: اللهم لا بأس طهور إن شاء الله، وتسمع واحد مثلا في الشارع ينادي: يا صالح، فتبتسم تقول: ها انظر، قال يا صالح، إن شاء الله تعالى سيصلح أمرك. أو تقول، تسمع واحد يقول: يا سليم، واحد ينادي أخوه يقول: يا سليم، تقول: إن شاء الله ستسلم، لأن الفعل شيء طيب، يتخذ الفعل النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية كان المفاوضون يأتون فيعودون، يغلبهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فجاء سهيل بن عمرو، وهذا كان داهية، كان داهية عند العرب، ترسله العرب للمفاوضات. فكأن الصحابة رضي الله عنهم خافوا أن يكون له جدل مع النبي صلى الله عليه وسلم ويرجعون، فقالوا جاء سهيل بن عمرو، جاء سهيل بن عمرو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سهل أمركم، يعني خلاص سهل أمركم. فكانت المفاوضات وصلح الحديبية وأن يرجع المسلمون وتوضع الحرب، تضع الحرب أوزارها 10 سنوات والمسلمون يرجعون العام القادم، يعودون ويدخلون المسجد الحرام ويعتمرون وكذا. وإن كان هذا ما أعجب الصحابة، لأنهم جاءوا يعني محرمين ويسوقون الهدي ويريدون دخول المسجد، وهم مشتاقون منذ 6 سنوات ما رأوا الحرم ولا 7 سنوات. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال سهل أمركم. فعلا بعدها بقليل، بعد الصلح الحديبية نزلت سورة الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فقال عمر أفتح هو يا رسول الله؟ قال إي وربي. فكذلك عندما تعود مريض تقول له كذلك، تصبره، تقول هذا من البلاء، وإذا أحب الله عبدا يصب من يحبه الله يصب منه، أنها كفارة للذنوب، ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا وصب ولا نصب ولا مرض، حتى الشوكة يشاكها يكفر الله عنه من سيئاته. فشاهد أن الإخبار بالمرض لا مانع منه، إلا أن يكون ذاك الشخص يشكو الله عند الخلق، ويجوز الإخبار به بعد الشفاء وبعد العلاج.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: ومنها فضيلة التقوى والصبر، وأن كل خير في الدنيا والآخرة فمن آثارهما، وأن عاقبة أهلهما أحسن العواقب، لقوله: قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وإن إخبار العبد من نفسه بحصول التقوى والصبر إذا كان صدقا وفي ذلك مصلحة من باب التحدث بنعمة الله. قال الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، تشمل نعم الدنيا ونعم الدين، وأن الله يجمع للمتقين بين خير الدنيا والآخرة كما في هذه الآية والآية السابقة، وهي قوله: نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وأنه ينبغي على العبد أن يتذكر في حال الرخاء والسرور حالة الحزن والشدة، ليزداد شكره وثناؤه على الله. ولهذا قال يوسف: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو.
0: نعم، هنا في فضيلة التقوى والصبر، لأن يوسف لما ذكر المنة منة الله سبحانه وتعالى، قال: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فكل من الصبر والتقوى عواقبهما حميدة. هناك من يصبر لكن لا يتقي الله، فلا بد من اقتران الصبر والتقوى. والله سبحانه وتعالى لما ذكر تمكين الأنبياء في الأرض قال: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال: إن قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. عندك يقين لا تشك، إذا كنت صابرا ومتقيا لله عز وجل لم ترتكب يعني ما يغضب الله عز وجل، فانتظر الجزاء، انتظر الجزاء. سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ما يعرف نبي من الأنبياء لم ينجح، أنبياء كلهم نجحوا. قال الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وقال تعالى: وقال موسى لقومه، قال موسى لقومه، ايش قالوا؟ استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فأنت مهما رأيت أهل الضلال وأهل الأهواء وأهل الكفر والإلحاد يعيثون في الأرض فسادا، ينبغي أن تنظر إليهم نظر الموقن بأنكم سوف تغلبون. عندي يقين، مثل ما قال موسى لما رأى السحرة: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. حتى ولو تظلمت الأرض أمامك أنت كن على التقوى والصبر ولا تخاف. ما يعرف أن الله خذل نبيا ولا وليا من أوليائه. انظر إلى مؤمن آل فرعون، يعني إن شئت القصص من الأنبياء فهي كثيرة، وإن شئت القصص من أولياء الله فهي كثيرة أيضا. مؤمن آل فرعون نصح قومه وقال: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. وقال: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. وقال: يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم، هكذا يقين، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. هل هزموه؟ أبدا. قال الله تعالى: فوقاه الله سيئات ما مكروا وقاه الله سيئات ما مكروا، يعني حضروا لكي يهلكوه وغير ذلك، فالله تعالى وقاه سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب وهو الهلاك وقطع الدابر، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجدوده بغيا وعدوى. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. وتركوا كل ما جمعوا، ما كان يراه المؤمنون من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، كلهم كله تركوه. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، يعني ما كانش اللي يبكي عليهم. المؤمن العادي لما يموت ويدفن تبكي عليه السماء. لماذا؟ لأنه عهد للمؤمن كل يوم أعمال ترفع، عنده قناة طريق، هذه طريق فلان أحمد، وهذه طريق فلان، وهذه طريق فلان، يصعد منها العمل إليه، يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه. لما يموت المؤمن ذيك القناة لا يصير لا يصعد منها عمل. فالسماء تبكي على المؤمن، وتبكي عليه الأرض لأنه كان كل يوم يذهب إلى المسجد ويقول دعاء: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، ومن فوق نورا، ومن تحت نورا، وعن يميني نورا، عن شمالي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، واجعل في نفسي نورا، وأعظم لي نورا، وعظم لي نورا، واجعل لي نورا، واجعلني نورا، اللهم أعطني نورا، واجعل في عصبي نورا، وفي لحمي نورا، وفي دمي نورا، وفي شعري نورا، وفي بشري نورا، وزدني نورا، وزدني نورا، وزدني نورا، اللهم اجعل نورا في قبري، ونورا في عظامي، وهب لي نورا على نور. شوف هذا الدعاء الطويل الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، يقوله المسلم من بيته والأرض تسمع، أرض تسمع. يوم يموت المؤمن ذيك الأرض التي كان يمر عليها ما يصير ذاك المؤمن، تشتاق إليه الأرض فتبكي عليه، لكن الكافر ما تبكي عليه. كافر قطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. تلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، تلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. حتى ورثتهم يختصمون فيما بينهم، وتبقى البيوت والمساكن والعمائر مغلقة.

0: والمؤمن يذكر البلاء الذي أصابه ولا يذكر فيه إلا أفضال الله وألطافه. يوسف دخل السجن ودخل البئر ومكث في السجن، هل قال اشتكى وقال دخلت السجن؟ ما قال كذا، قال أحسن بي وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. لم يذكر دخوله السجن، وما يدخل يذكر خروجه من السجن. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، ونسب الضر إلى الشيطان وقال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، وقال إن ربي لطيف لما يشاء، وقال إنه هو العليم الحكيم، فعل ذلك لعلم وحكمة.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: ومنها أنه ينبغي للعبد أن يتضرع إلى الله دائما في تثبيت إيمانه ويعمل الأسباب لذلك، يسأل الله حسن الخاتمة وتمام النعمة، ويتوسل بنعمه الحاصلة إلى ربه أن يتمها عليه ويحسن له العاقبة، كما قال يوسف صلى الله عليه وسلم: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وليس هذا من يوسف تمنيا للموت كما ظنه بعضهم، بل هو دعاء الله أن يحسن خاتمته وتوفاه على الإسلام، كما يسأل العبد ربه ذلك كل وقت.
0: قال: منها من الفوائد أنه ينبغي للعبد أن يتضرع إلى الله دائما، كما ذكرنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن يهلك مع الدعاء أحد، ما دام الإنسان يدعو فهو بخير، إذا توقف عن الدعاء فليحذر، فليحذر النكبات، لأن مع الدعاء حتى لو جاءت المصيبة تأتي بلطف بألطاف الله سبحانه وتعالى، فيدعو الله لكي يثبته على إيمانه. فيوسف كان يقول: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، كل الذي جرى له ويخاف أن يموت على غير الخاتمة الحسنة، يقول: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. جد أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وكان يقول: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. فيوسف على جلالته وهو كريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، ويخاف على نفسه أن لا يموت مسلما، يقول: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وموسى يقول: إن هي إلا فتنتك، ونوح يقول: ربي أعوذ بك أن أسألك من ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الجاهلين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت أم سلمة رضي الله عنها، هي اللي تروي الحديث، كانت تقول: أكثر كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أكثر دعائي: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولذلك وردت حول هذا الحديث زيادات كثيرة، قالوا يا رسول الله وإن القلوب لتتقلب، هل القلوب تتقلب؟ فقال صلى الله عليه وسلم للقلب أشد تقلبا من القدر إذا اشتد غليانا، للقلب أشد تقلبا من القدر إذا اشتد غليانا. شفت لما تضع قدر فيه ماء فوق نار ملتهبة وتضع في القدر حبات بيض لتسلق، عندما يشتد الماء غليانا يصير البيض ماذا؟ يرتفع من تحت إلى الفوق، هكذا القلب. وفي حديث ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمة يقلبه كيف يشاء، إن شاء أزاغه وإن شاء ثبته. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على قلبي على دينك. وفي سورة آل عمران ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وفي أدعية المؤمنين وهم فوق الصراط ونورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم ماذا يقولون؟ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. قال الإمام السعدي رحمه الله ويعمل الأسباب لذلك، يقول يا ربي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويعمل الأسباب للثبات. مش يعني ليس معناه أنها يقول يا ربي ثبت قلبي على دينك وهو يدخل البؤر الموبوءة، الأماكن والمواقع الموبوءة الملوثة التي لو دخلها الحازم ذي اللب طرحته بين يدي الفتن. من يأمن على نفسه الفتن إذا دخل هذه المواقع الموبوءة؟ يعني تناقض، قل يا ربي ثبت قلبي على دينك وأنت بعيد عن الثبات. تقول مثلا اللهم إني أسألك رزقا طيبا ثم تذهب إلى الفراش وتنام، ما تعمل؟ الرزق له أسباب، تدخل للسوق، تسيح في الأرض، تركب البحر لأنك سألت الله الرزق. نتعلم معا في هذا اللحظة حديث عظيم تحفظونه لا شك، تحفظونه جميعا. الكل، كل واحد منا يحب أن يكون القرآن ربيع قلبه ونور صدره وجلاء حزنه وذهاب همه. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني عبدك وابن عبدك، الحديث أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. سبق هذا الجزء من الدعاء أربعة أمور جاءت في الحديث. الأمر الأول الجزء الأول: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. ثالثا: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الرابعة: أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. ينبغي لكي تنال النتيجة والثمرة، تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي، تستشعر هذا الدعاء في أوله أن تكون عبدا لله، وتستشعر بالعبودية لرب العالمين سبحانه وتعالى. العبودية الخاصة والعبودية العامة. وتستشعر بأن ما من دابة إلا والله آخذ بناصيتها، ناصيتي بيدك، وأن الأمور قضاء وقدر، وأن حكم الله ماض فينا، ماض في حكمك، الحكم القدر الكوني والحكم الشرعي الديني والحكم الجزائي. ماض في حكمك بمعنى أن تعترف بأن ما قضاه الله عز وجل في كونه وقدره أنت راض به، وأن ما شرعه الله الحكم الشرعي مطبق له، وأنك خائف ومستعد للجزاء، حكم الجزائي. والرابعة وهي أنك أن يكون القرآن ربيع قلبك، هو الذي تحكمه في نفسك، تحب القرآن ولا تحب ألحان الغنى، تفضل القرآن الكريم وتستبشر به وتفرح به، ولا تكن كالذين قال الله فيهم: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هناك من الغناء والطرب والقيل والقال والموسيقى والأناشيد والسماع وغير ذلك يطرب بها، فتحكم القرآن في نفسك. إذن الأولى تستشعر العبودية، الثانية تكون مؤمنا بقدر الله وقدره، قضاء الله وقدره، والثالثة أنك تؤمن بأسماء الله الحسنى. قال: أسألك بكل اسم هو لك، تؤمن بأسماء الله الحسنى وتعرفها، تعرف أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وأن أسماء الله الحسنى كثيرة، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن هذه أربعة عبودية.